في التقاليد. ودنا إلى يسوع فريسيون من أورشليم وكتب وقالوا له: لما يخرق تلاميذك تقاليد السلف فلا يغسلون أيديهم إذا ما أكلوا خبزا؟ قال يسوع: وأنتم لما تخرقون وصية الله بتقاليدكم؟ فالله قال: أكرم أباك وأمك، ومن لعن أبا أو أما فليقتل قتلا. وأنتم تقولون: من قال للأب أو الأم تقدمة إلى الله ما قد تنتفع به مني، أصبح في حل من إكرام أبيه وأمه. فبتقاليدكم أبطلتم كلمة الله. يا مراؤون، نعم ما تنبأ به أشعيا عنكم إذ قال: يكرمني هذا الشعب بشفتيه وقلبه مني بعيد، باطلة عبادته ووصايا بشر تعاليمه. في الطاهر والنجس. ودعا إليه الجمع وقال: اسمعوا وعوا، لا ينجس الإنسان ما يدخل الفم، بل ما يخرج من الفم ينجس الإنسان. عندها دنا التلاميذ وقالوا: أتظن أن الفريسيون زلوا إذ سمعوا هذا الكلام؟ قال يسوع: كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلع. دعوهم، إنهم لعميان قادة عميان، وإن قاد الأعمى أعمى فكلاهما في حفرة يقعان. قال بطرس: فسر لنا هذا المجاز. قال يسوع: وأنتم أيضا لا تعون؟ ألا تفهمون أن ما يدخل إلى الفم ينزل إلى الجوف ثم يدفع إلى الخلاء، وأن ما يخرج من الفم فمن القلب ينبع، وهو ما ينجس الإنسان. من القلب تنبع خطرات شر وأفعال قتل وزنا وفجور وسرقة وشهادة زور وشتيمة، فهذه أمور تنجس الإنسان، ولا ينجسه الأكل دون غسل اليدين.

تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.